باكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن حديقة النصر في العاصمة للمشاركة في مراسم وضع إكليل الزهور بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية. وكان في استقبال زعيم الأمة إمام علي رحمن رئيس مجلس الوطني ورئيس مدينة دوشنبه رستم إمام علي ووزير الدفاع الفريق الأول صابر زودة إمام علي. وقبل مشاركته في مراسم وضع إكليل الزهور عاد فخمة إمام علي رحمن افتتاح حديقة ناصر التي جددت ووضعت عليها التحديثات من قبل السلطات التنفيذية في دوشنبه. تجدر الإشارة إلى أن حديقة الناصر تقع في تلال الجزء الشمالي الشرقي من دوشنبه، وهي واحدة من أهم المجموعات التذكارية والمواقع التاريخية والثقافية لعاصمة طاجكستان. عقد الاجتماع الإقليمي لشبكة آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبه. جاء الاجتماع في إطار التعاون بين مركز الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية الطبيعية للجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجكستان والمنتزه الوطني لجمهورية كوريا وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية في دول آسيا الوسطى كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان. خلال هذا الحدث الإقليمي صرح إسفانديور كيرزودا نائب الأول رئيس لجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجكستان بأن التنوع البيولوجي في البلاد ولا سيما مواردها الجينية القيمة يعد ذا أهمية باللغة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وعرب إسفانديور كيرزودا بدوره أن أهمية تعزيز القدرات العلمية والبحثية لوضع التدابير العلمية مناسبة لحماية النظم البيئي القيمة ودعم خدماتها. اجتمع ايديبيك خالندار نائب وزير خارجية جمهورية طاجكستان مع قيادة مكتب تنفيذي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجكستان. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجكستان تم خلال الاجتماع تقديم يوشيماسا تاكيمورا الرئيس الجديد لمكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجكستان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا التعاون الراهنة بين طاجكستان واليابان، وفي هذا السياق تم التأكيد على التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين حكومة جمهورية طاجكستان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في قطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. التقى جمشيد جمخونزودا رئيس لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجكستان مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية طاجكستان وإبراهيم أتام أونال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا في جمهورية طاجكستان وأحمد سلجوق أسلانتيش السكرتار الثالث في سفارة جمهورية تركيا. بحسب لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجكستان ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة، بما في ذلك توسيع نطاق التعاون في تطوير السياحة الجبلية والبيئية والثقافية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما بحث طرفان تنظيم رحلات التعريفية لمدن السياحة وممثلي وسائل الإعلام التركية وأخذ برامج تدريبية واستقطاب خبراء أتراك للتبادل الخبرات في مجال الضيافة والخدمات. في ختام الاجتماع أكد الطرفان استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعزيز العلاقات الودية بين طاجكستان وتركيا. اجتمع إمام الدين ساتور سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى ألمانيا مع هولجار هوبلار نائب الرئيس الأول لشركة لانكسيس. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في ألمانيا ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي، بما في ذلك فرص توسيع العلاقات في قطاعات الكيميائيات والخدمات اللوجستية والإمدادات الصناعية. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول إمكانات التصديرية لطاجكستان
الآن وسبل تعزيز تعاون ذي المنفعة المتبادلة. وتجر الإشارة إلى أن لانكسيس تعد من شركات الكيميائية الرائدة في ألمانيا وتعمل في مجال الإنتاج الكيميائيات المتخصصة والمواد الصناعية والتقنيات المبتكرة. أخبار العالم. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في إبريل، ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب الإيرانية. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقص تغيرات أسعار السلع من سلع الغذائية المتداولة في أسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 1.6% في إبريل، وبعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وبدء الحرب فرضت قيود على حركة الملاحة في مضيف هرمز. وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار لم ترفع هذه القيود، ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا ل 20% من النفط والغاز المسال في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخيا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على شبكة إكس راي بإصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم، وصفت إصابتهم بأنه متوسطة. كما حذرت وزارة الدفاع الإماراتية من أن أقواتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وأنها ستتعامل بحزم مع أي عمل يهدد أمن البلاد. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان والمملكة العربية السعودية. اعترفت مملكة العربية السعودية باستقلال جمهورية طاجيكستان في 22 فبراير عام 1992، وفي نفس السنة تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قد زار رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن المملكة العربية السعودية 4 مرات، ولعب دورا بارزا في إقامة وتوثيق العلاقات الودية والتعاون المثمرة الثنائي والمتعددة الأطراف. قام رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن بأول زيارة ودية إلى المملكة العربية السعودية في 30 يونيو سنة 1997، حيث أُقد عدة لقاءات مثمرة مع أهل السعودية فهد بن عبد العزيز السعود وولي عهد عبد الله بن عبد العزيز السعود والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الله ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وأكد عاهل السعود فهد بن عبد العزيز خلال لقائه مع رئيس إمام علي الرحمن أن بلادها ترغب بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مع جمهورية طاجيكستان. إضافة إلى لقاءات رسمية بين رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز، التقى طرفان في الفرص المناسبة حيث تبادل وجهات النظر حول قضايا المختلفة التي تتعلق بالعالم الإسلامي. وخلال هذه اللقاءات استقبل عبد الله بن عبد العزيز اقتراحات رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن عن علاقات المتصلة والمساعدات المتبادلة للدول الإسلامية من أجل توفير وتعزيز التعاون الشامل مع العالم الإسلامي وتحسين دور الدولة الإسلامية على الساحة العالمية، ورد على الآراء التي تربط بين الإسلام والمجموعات الإرهابية والمتطرفة. وزيارة رابعة المثمرة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى مملكة العربية السعودية، والتي قام بها في بداية يناير عام 2016، وقد فتحت هذه الزيارة سبلا جديدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. ولقد أدى الرئيس التاجيكي في كل من الزيارات 4 إلى السعودية، حيث تشرف مرتين 8 ديسمبر 2005 و4 يناير 2016 بدخول كعبة الشريفة بيت الله الحرام. استقبل الأهل سعود خادم حرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز السعود الرئيس التاجيكي إمام علي الرحمن في زيارة رابعة إلى السعودية، حيث رحب به ترحيبا حارا. وخلال الاجتماع بين رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز السعود، تمت مناقشات مجتمع واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون متعددة الأوجه بين البلدين. وبدوره ساعد الرئيس إمام علي الرحمن بأول فرصة لقاء مع ملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: نحن في طاجيكستان نعترف المملكة العربية السعودية كشقيق مهم لنا في العالم العربي والشرق الأوسط، ونهتم دائما بتعزيز العلاقات الثنائية معها. وخلال الاجتماع قال الرئيس إمام علي الرحمن أن الثوابات التاريخية والحضارية والأخلاقية تربط بين البلدين، وذكر إمام علي الرحمن جزءا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أضاف أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل
الداخلي من اعترف باستقلال جمهورية تاجكستان رسميا. ولوحظ بارتياح أنه خلال هذه الفترة وخاصة خلال زيارات الثالثة للرئيس إلى السعودية إنه قد تعمقت العلاقات السياسية الطيبة من البلدين على أساس ثقة وحسن نية. وخلال المحادثات البناء جرى حوار مثمر حول سبل تقوية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعاون المشترك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم تأكيد على أن كلا من بلدين بينهما قواسم مشترك بشأن كل قضايا العالمية والإقليمية الرئيسية في السياسة الدولية، ويدعم كل بلد الأخرى في المحافل الدولية دائما، ولهما تفاعلات بناء من أجل الحصول على سبيل حل مشاكل القائمة. وبالنسبة للتعاون الأمني بين البلدين، شدد الرئيس إمام علي الرحمن إن الاستقرار والأمن في آسيا الوسطى الذي يواجه تهديدات الإرهابية والتطرف يرتبط مع الوضع المطرد في أفغانستان المجاورة لنا. وأضاف أن قضية لحل شامل لمشاكل الأفغانستان لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية تاجكستان. وتم تأكيد على أن تاجكستان والمملكة العربية السعودية تستطيعان إقامة التعاون المثمر في مجال الأمن، بما في ذلك المكافحة المشترك ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب والتطرف والاتجار الغير المشروع بالمخدرات. وأشار رئيس إمام علي الرحمن إلى علاقات الاقتصادية ودعم المالي من قبل المملكة العربية السعودية في تنفيذ العديد من مشاريع وبناء العديد من مدارس والمستشفيات مع شكر والتقدير، حيث أكد على أن تعاوننا الاقتصادي من فرص الموجودة التي يجب استفادة منها بين بلدينا. وتعتبر مشاركات المملكة العربية السعودية في تبني المشاريع المياه الإقليمية للطاقة مثل بناء محطات طاقة الكبيرة والمتوسطة الحجم والمحطات الفرعية ونقل الطاقة الكهربائية عبر الحدود، فضلا عن بناء الشركات المنسوجات واستخراج المعادن الطبيعية. ولذلك فنحن نحتاج إلى تفعيل أكثر للجنة المشترك بين جمهورية تاجكستان والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعملي والتقني، والتي انعقدت دورتها الأول عام 2013 في مدينة دوشنبه. العلاقات الاقتصادية والتجارية. إن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لا توفي بوجود الفرص العديدة والعلاقات السياسية بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 $583,000 فقط. الصندوق السعودي للتنمية هو من مؤسسات المالية السعودية التي تساهم في مجال تمويل المشاريع البنية التحتية في تاجكستان، وتتعاون الحكومة التاجكية مع الصندوق السعودي للتنمية بداية من عام 2002. خلال هذه السنوات من التعاون بين الجانبين تم توقيع 7 اتفاقيات بمبلغ إجمالي 122 مليون ريال سعودي، والتي تهدف أساسا إلى تطوير التعليم والصحة وبناء الطرق.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز التاجيك ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت، هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكند مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكند هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجان أو دوشنبة أو جبال فان والبحيرات السبع. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكند سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون. سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة. وتم نقش الذهب هنا بجلود أغذية، وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة التوابق. وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية، فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا، وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا. وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة، وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكين هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من الشهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. وشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحصول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حصول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحصول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطي.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إضاعة أواز التاجيك نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم للثقافة الهند، وهو أول من تكليم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن إراء من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهندية، وقد عطوها لقلب مؤسس العلم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم آر، وقد سمي أبو جودسيا، وهو فرع من الرياضيات.

ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان في 3 سبتمبر 1973. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسعيين، وله الكثير من الأبحاث والمؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ والعلوم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجر وأمه تعمل في جميع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر لعمل وإعانة والدته.

التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا ويكفي لمعيشته وولادته. فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية. رحل أبو ريحان البيروني إلى جورجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاد السلطان أبي حسن قابوس ونشر أول مؤلفته هناك، وهو آثار باقية عن قرون الخالية. وعندما عاد إلى وطنه التحق بحاشية الأمير أبي عباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض المهامات السياسية بسبب تلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارات بيد محمود سباكتكين حاكم غزنا ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده ونشر وقتها الثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتابة باللغة الفارسية، كذلك في دور الكتاب الأوروبي. جميلة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية واليونانية.

إسهامات أبو ريحان البيروني الفلك والرياضيات. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في الرسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابتة، وقد فسر ظاهرتي الكسوف والخسوف. كانت ملاحظاته هي مرجع الرئيس الذي لجأ إليه العالم دانسورون لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من مجموع مؤلفاته 146 كتابا تحوي 65% مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المصعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية، فالمجلد فيه يحوى 11 مقالا. كتب فيها عن تسلسل الزمني وعلم الحساب، المثلثات والجغرافيا الرياضية، وخسوف والكسوف، وحركة الشمس والقمر.

وله كتاب مؤلفات أخرى، ففي أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والآثار، وفي فلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات والجوامع الموجود في خواتر الهنود، وله في جغرافيا كتاب تصحيح طول وعرض لمساكن المعمورة من أرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكين، وفي تاريخ له كتاب تصحيح تواريخ، وفي فلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف أرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان، وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاق وما وراء من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام.

وفاة أبو ريحان البيروني، توفي 1548 في السنة 440 عن عمر 75 عاما، حافلت بالبحث والتأليف والدراسة، لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها، ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا، كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات.

مستمعون الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيكا الدولية وهذه عناوينها. عقد اجتماع الإقليمي لشبكات آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبه. إديبيك قلندار يلتقي بقيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. لقاء جامشيد جوماخونزودا مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية طاجيكستان. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دوران أحمدي. عقد الاجتماع الإقليمي لشبكة آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبه. جاء الاجتماع في إطار التعاون بين مركز الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية الطبيعية للجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان والمنتزه الوطني لجمهورية كوريا وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية في دول آسيا الوسطى كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان. خلال هذا الحدث الإقليمي صرح إسفانديور شوكرزودا نائب الأول لرئيس لجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان بأن التنوع البيولوجي في البلاد ولا سيما مواردها الجينية القيمة يعد ذا أهمية باللغة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وعرب إسفانديور شوكرزودا بدور أن أهمية تعزيز القدرات العلمية والبحثية لوضع التدابير العلمية مناسبة لحماية النظم البيئي القيمة ودعم خدماتها. اجتمع إديبيك قلندار نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مع قيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان، تم خلال الاجتماع تقديم يوشيماسا تاكيمورا الرئيس الجديد لمكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا التعاون الراهنة بين طاجيكستان واليابان، وفي هذا السياق تم تأكيد على التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين حكومة جمهورية طاجيكستان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في قطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. التقى جامشيد جوماخونزودا رئيس لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجيكستان مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية طاجيكستان، وإبراهيم أتام أونال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية في جمهورية طاجيكستان، وأحمد سلجوق أسلانتيش السكرتار الثالث في سفارة جمهورية تركيا. بحسب لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجيكستان، ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة، بما في ذلك توسيع نطاق التعاون في تطوير السياحة الجبلية والبيئية والثقافية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما بحث طرفان تنظيم رحلات التعريفية لمدن السياحة وممثلي وسائل الإعلام التركية، وأخذ برامج تدريبية واستقطاب خبراء أتراك للتبادل الخبرات في مجال الضيافة والخدمات. في ختام الاجتماع أكد الطرفان استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعزيز العلاقات الودية بين طاجكستان وتركيا. اجتمع إمام الدين ساتورو سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفاوض لدى ألمانيا معه الجار هوبلار نائب الرئيس الأول لشركة لانكسيس. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في ألمانيا، ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بما في ذلك فرص توسيع العلاقات في قطاعات الكيميائيات والخدمات اللوجستية والإمدادات الصناعية. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول إمكانات التصديرية لطاجكستان وسبل تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة. وتجر الإشارة إلى أن لانكسيس تعد من شركات الكيميائية الرائدة في ألمانيا وتعمل في مجال الإنتاج الكيميائيات المتخصصة والمواد الصناعية والتقنيات المبتكرة. أخبار العالم. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في إبريل، ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب الإيرانية. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس تغيرات أسعار السلع من سلع الغذائية المتداولة في أسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 1.6% في إبريل، وبعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وبدء الحرب فرضت قيود على حركة الملاحة في مضيف هرمز. وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار لم ترفع هذه القيود، ويعد مضيق هرمز مميرا حيويا ل 20% من النفط والغاز المسال في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخيا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على شبكة إكس راي بإصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم، وصفت إصابتهم بأنه متوسطة. كما حذرت وزارة الدفاع الإماراتية من أن أقواتها على أهبت الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وأنها ستتعامل بحزم مع أي عمل يهدد أمن البلاد. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والمملكة العربية السعودية. اعترفت مملكة العربية السعودية باستقلال جمهورية طاجكستان في 22 فبراير عام 1992، وفي نفس السنة تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قد زار رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن المملكة العربية السعودية 4 مرات، ولعب دورا بارزا في إقامة وتوثيق العلاقات الودية والتعاون المثمرة الثنائي والمتعددة الأطراف. قام رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن بأول زيارة ودية إلى المملكة العربية السعودية في 30 يونيو سنة 1997، حيث أخذ عدة لقاءات مثمرة مع أهل السعودية فهد بن عبد العزيز السعود وولي عهد عبد الله بن عبد العزيز السعود والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الله ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وأكد عاهل السعود فهد بن عبد العزيز خلال لقائه مع رئيس إمام علي الرحمن أن بلادها ترغب بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مع جمهورية طاجكستان. إضافة إلى لقاءات رسمية بين رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز، التقى طرفان في الفرص المناسبة حيث تبادل وجهات النظر حول قضايا المختلفة التي تتعلق بالعالم الإسلامي. وخلال هذه اللقاءات استقبل عبد الله بن عبد العزيز اقتراحات رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن عن علاقات متصلة والمساعدات المتبادلة للدول الإسلامية من أجل لتوفير وتعزيز التعاون الشامل مع العالم الإسلامي وتحسين دور الدولة الإسلامية على الساحة العالمية، ورد على الآراء التي تربط بين الإسلام والمجموعات الإرهابية والمتطرفة. وزيارة رابعة المثمرة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن إلى مملكة العربية السعودية، والتي قام بها في بداية يناير عام 2016، وقد فتحت هذه الزيارة سبلا جديدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. ولقد أدى الرئيس التاجيكي في كل من الزيارات 4 إلى السعودية، حيث تشرف مرتين 8 من ديسمبر 2005 و4 من يناير 2016 بدخول كعبة الشريفة بيت الله الحرام. استقبل الأهل سعود خادم حرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التاجيكي إمام علي الرحمن في زيارة رابعة إلى السعودية، حيث رحب به ترحيبا حارا. وخلال الاجتماع بين رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمت مناقشات مجتمع واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون متعددة الأوجه بين البلدين. وبدوره ساعد الرئيس إمام علي الرحمن بأول فرصة لقاء مع ملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: نحن في طاجكستان نعترف بالمملكة العربية السعودية كشقيق مهم لنا في العالم العربي والشرق الأوسط، ونهتم دائما بتعزيز العلاقات الثنائية معها. وخلال الاجتماع قال الرئيس إمام علي الرحمن أن الثوابات التاريخية والحضارية والأخلاقية تربط بين البلدين، وذكر إمام علي الرحمن جزءا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أضاف أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل من اعترف باستقلال جمهورية طاجكستان رسميا. ولوحظ بارتياح أنه خلال هذه الفترة، وخاصة خلال زيارته الثالثة للرئيس إلى السعودية، إنه قد تعمقت العلاقات السياسية الطيبة من البلدين على أساس ثقة وحسن نية.
وخلال المحادثات البناء جرى حوار مثمر حول سبل تقوية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعاون المشترك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم تأكيد على أن كلا من بلدين بينهما خواص مشترك بشأن كل قضايا العالمية والإقليمية الرئيسية في السياسة الدولية، ويدعم كل بلد الأخرى في المحافل الدولية دائما، ولهما تفاعلات بناء من أجل الحصول على سبيل حل مشاكل القائمة. وبالنسبة للتعاون الأمني بين البلدين، شدد الرئيس إمام الرحمن إن الاستقرار والأمن في آسيا الوسطى الذي يواجه تهديدات الإرهابية وتطرف يرتبط مع الوضع المطرد في أفغانستان المجاورة لنا. وأضاف أن قضية لحل شامل لمشاكل الأفغانستان لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية تاجيكستان. وتم تأكيد على أن تاجيكستان والمملكة العربية السعودية تستطيعان إقامة التعاون المثمر في مجال الأمن، بما في ذلك المكافحة المشترك ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب والتطرف والاتجار الغير المشروع بالمخدرات. وأشار رئيس إمام علي رحمن إلى علاقات الاقتصادية ودعم المالي من قبل المملكة العربية السعودية في تنفيذ العديد من مشاريع وبناء العديد من مدارس والمستشفيات مع شكر والتقدير، حيث أكد على أن تعاوننا الاقتصادي من فرص الموجودة التي يجب استفادة منها بين بلدينا. وتعتبر مشاركات المملكة العربية السعودية في تبني المشاريع المياه الإقليمية للطاقة مثل بناء محطات طاقة الكبيرة والمتوسطة الحجم والمحطات الفرعية ونقل الطاقة الكهربائية عبر الحدود، فضلا عن بناء الشراكات المنسوجات واستخراج المعادن الطبيعية. ولذلك فنحن نحتاج إلى تفعيل أكثر للجنة المشترك بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعملي والتقني، والتي انعقدت دورتها الأول عام 2013 في مدينة دوشنبه. العلاقات الاقتصادية والتجارية. إن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لا توفي بوجود الفرص العديدة والعلاقات السياسية بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 $583,000 فقط. الصندوق السعودي للتنمية هو من مؤسسات المالية السعودية التي تساهم في مجال تمويل المشاريع البنية التحتية في تاجيكستان، وتتعاون الحكومة التاجيكية مع الصندوق السعودي للتنمية بداية من عام 2002. خلال هذه السنوات من التعاون بين الجانبين تم توقيع 7 اتفاقيات بمبلغ إجمالي 221 مليون ريال سعودي، والتي تهدف أساسا إلى تطوير التعليم والصحة وبناء الطرق. وحاليا يناقش هذا الصندوق عدة مشاريع تاجيكية أخرى للاستثمار. إن الآليات الهامة للتعاون بين بلدينا هي لجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. مستمعون الأفاضل، استمعتم شرحا بعنوان تعزيز العلاقات بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام من دوشنبة إذاعة آواز التاجيك ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة

عبر القمم. مدينة بنجاكين هي مدينة بوابة وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجان أو دوشنبة أو جبال فان والبحيرات السبع. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بنجاكين سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة التوابق وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية فضلا عن عدد من البوزينيين ومونابيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بانجاكند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بانجاكين هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من الشهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. وشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحصول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حصول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحصول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من الآن لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسطه. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطه.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة أواز التاجيك نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم للثقافة الهند، وهو أول من تكليم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن إراء من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهندية، وقد عطوها لقلب مؤسس العلم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم آر، وقد سمي أبو جودسيا، وهو فرع من الرياضيات.

ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان في 3 سبتمبر 1973. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسعيين، وله الكثير من الأبحاث والمؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ والعلوم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجر وأمه تعمل في جميع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر لعمل وإعانة والدته.

التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا ويكفي لمعيشته وولادته. فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية. رحل أبو ريحان البيروني إلى جورجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاد السلطان أبي حسن قابوس ونشر أول مؤلفته هناك، وهو آثار باقية عن قرون الخالية. وعندما عاد إلى وطنه التحق بحاشية الأمير أبي عباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض المهامات السياسية بسبب اتلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارات بيد محمود سباكتكين حاكم غزنا ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده ونشر وقتها الثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتابة باللغة الفارسية، كذلك في دور الكتاب الأوروبي. جميلة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية واليونانية.

إسهامات أبو ريحان البيروني الفلك والرياضيات. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في الرسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابتة، وقد فسر ظاهرتي الكسوف والخسوف. كانت ملاحظاتي هي مرجع الرئيس الذي لجأ إليه العالم دانسورون لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من مجموع مؤلفاته 146 كتابا، تحوي 65% مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المصعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية. فالمجلد فيه يحوى 11 مقالا كتب فيها عن تسلسل الزمني وعلم الحساب، المثلثات والجغرافيا الرياضية، وخسوف والكسوف، وحركة الشمس والقمر.

وله كتاب مؤلفات أخرى، ففي أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والآثار، وفي فلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات والجوامع الموجود في خواتر الهنود، وله في جغرافيا كتاب تصحيح طول وعرض لمساكن المعمورة من أرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكين، وفي تاريخ له كتاب تصحيح تواريخ، وفي فلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف أرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان، وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاق وما وراء من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام.

وفاة أبو ريحان البيروني، توفي 1548 في السنة 440 عن عمر 75 عاما، حافلت بالبحث والتأليف والدراسة، لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها، ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا، كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات.

مستمعون الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيكا الدولية وهذه عناوينها. عقد اجتماع الإقليمي لشبكات آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبة. إيديبيك قلندار يلتقي بقيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. لقاء جمشيد جمخانزاده مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية طاجيكستان. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دوران أحمدي. عقد الاجتماع الإقليمي لشبكة آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبة. جاء الاجتماع في إطار التعاون بين مركز الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية الطبيعية للجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان والمنتزه الوطني لجمهورية كوريا وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية في دول آسيا الوسطى كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان. خلال هذا الحدث الإقليمي صرح إسفانديور شوكرزودا نائب الأول لرئيس لجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان بأن التنوع البيولوجي في البلاد ولا سيما مواردها الجينية القيمة يعد ذا أهمية باللغة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وعرب إسفانديور شوكرزودا بدوره أن أهمية تعزيز القدرات العلمية والبحثية لوضع التدابير العلمية مناسبة لحماية النظم البيئي القائمة ودعم خدماتها. اجتمع إيديبيك قلندار نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مع قيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان، تم خلال الاجتماع تقديم يوشيماسا تاكيمورا الرئيس الجديد لمكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا التعاون الراهنة بين طاجيكستان واليابان. وفي هذا السياق تم تأكيد على التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين حكومة جمهورية طاجيكستان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في قطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. التقى جمشيد جمخانزاده رئيس لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجيكستان مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية طاجيكستان، وإبراهيم أتام أونال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا في جمهورية طاجيكستان، وأحمد سلجوق أسلانتيش السكرتار الثالث في سفارة جمهورية تركيا. بحسب لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية طاجيكستان، ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة، بما في ذلك توسيع نطاق التعاون في تطوير السياحة الجبلية والبيئية والثقافية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما بحث طرفان تنظيم رحلات التعريفية لمدن السياحة وممثلي وسائل الإعلام التركية، وأخذ برامج تدريبية واستقطاب خبراء أتراك للتبادل الخبرات في مجال الضيافة والخدمات. في ختام الاجتماع أكد الطرفان استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعزيز العلاقات الودية بين طاجكستان وتركيا. اجتمع إمام الدين ساتورو سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفاوض لدى ألمانيا مع هولجار هوبلار نائب الرئيس الأول لشركة لانكسيس. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في ألمانيا، ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي، بما في ذلك فرص توسيع العلاقات في قطاعات الكيميائيات والخدمات اللوجستية والإمدادات الصناعية. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول إمكانات التصديرية لطاجكستان وسبل تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة. وتجر الإشارة إلى أن لانكسيس تعد من شركات الكيميائية